0: باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد المسألة.
1: Esto es Alternativa 98, haciendo radio.